بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله أكبر Ya Allah liman hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu anta rabbil ilahi la anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika. Wastaghfiru wa a'udzu bika min syarri ma sanatu abu lak bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali bi ridha illa al-Fatiha. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولينا يوم السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لرضا الله الفاتحة بسم الله يا رب اللهم صل على سيدنا في الاولين امين يا رب العالمين اللهم انا نسالك سلامه في الدين والدنيا والاخره وعافيه في الجسد وجلال في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم اعن علينا في سكرات الموت والنجاه من النار والعافيه عند الحساب اللهم انا نسالك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيسى السعداء والنصر على الاعداء ومرافقه الانبياء اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزيم مغفرتك والسلامة والإثمين والغنيمة من كل بر والفوج بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat, diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat yang bertindak sebagai khatib dan juga imam Dr. Andes K. Haji Deden Abdul Hakim MA. Beliau adalah pimpinan Ponpes Darul Ulum Kabupaten Garut, mengangkat tema Muhammad Uswatun Lil Alamin atau Muhammad Teladan Dunia. Demikian gamblang dan jelas dengan panjang lebar Hoti menjelaskan tentang Muhammad sebagai Uswatun Lil Alamin, di antaranya bahwa beliau adalah orang yang mencintai orang kecil, kemudian juga fakir miskin, orang yang kesusahan. Beliau juga orang yang meringankan beban orang lain, orang yang tetap rendah hati walaupun menjadi seorang pemimpin negara dan juga pemimpin umat, masih menyempatkan diri untuk tetap menyalatkan, menguburkan warga atau orang yang menjadi rakyatnya. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Roy Wijaya dan Kang Rendy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pendengar di manapun Anda berada, telah kita ikuti bersama khotbah dan salat Jumat dari Masjid Pusdai, Jawa Barat.